الجمعة الرابع من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت اور. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد الانطلاقة طيبا وعطرا ليوم الجمعة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

نلتقي اليوم في مشوار جديد وحلقة جديدة فيها كثير من التطورات والأحداث والعناوين التي حدثت خلال الساعات الماضية. نحاول من خلال هذه الحلقة أن نقدم لحضراتكم أبرزها وأن نطرح عليكم آخر التطورات من خلال قالب متميز. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم.

صاحبي طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ لليوم طقس صيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجة حرارة تبدأ بالانخفاض اعتبارا من فترة المساء، ونسبة رطوبة بتبقى عالية بالمناطق الساحلية. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 23 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 29 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة بين 22 وصولا ل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها بين 15 ل30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتبقى مرتفعة وتسجل بين 65 لل85%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. بكرة السبت الطقس بده يكون غائم جزئيا مع انخفاض بسيط وإضافي بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، بالإضافة إلى رياح ناشطة أحيانا. أما يوم الأحد فالطقس بده يكون غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل ودون تعديل يذكر بالمناطق الساحلية. بيتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أيضا، بالإضافة إلى احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة على المرتفعات الشمالية.

إذا الصيفي مستقر لليوم، اعتبارا من بكرة تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بنوع محدود. يوم الأحد تنشط الرياح مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الجبلية، والله أعلم.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة الرابع من أيلول، أستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. إسرائيل تسلم لبنان 5 أسرى ربطا برفات يهود، وتهديد إيراني بالرد على أي هجوم على علي الطاهر. السفارة الأمريكية في بيروت: نواصل تيسير الحوار بين لبنان وإسرائيل تمهيدا لجولة جديدة.

بعد خطفه صباحا. الإفراج عن عضو المجلس البلدي في كفر شوبة حاتم عبد العال. المجلس الدستوري عطل التمديد لولاية رئيس الجامعة اللبنانية. انتفار تعديل القرار إلغاء السفر برا لأداء مناسك العمرة للحملات التي حجزت نصيبها. باتريك دوريل سفيرا لفرنسا في لبنان يقدم أوراق اعتماده لعون ويلتقي بري وسلام. وزير الصحة ركان ناصر الدين للنهار زيارة وزارية مرتقبة للكشف على قلعة بعلبك ردا على الادعاءات الإسرائيلية. الرئيس نواف سلام يرأس جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي. نتنياهو: إسرائيل تفرج عن 5 لبنانيين مقابل تحديد أماكن جيف مين قادة الجالية اليهودية في لبنان واستعادتها.

مسؤول إسرائيلي يعلق على مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني. التصعيد الأعنف منذ تموز واستعدادات أمريكية لمواجهة طويلة الأمد مع إيران.

اضطرابات تعمق مأزق أمريكا وإيران وسخونة مياه هرمز ترفع حرارة الإقليم. إيران في العراق، هل تحول حلفاؤها إلى عبء عليها؟ نتنياهو يلمح إلى إسقاط النظام الإيراني، وديفانس المواجهة مع طهران ليست حرباً.

إيران تعلن مقتل 6 عناصر من القوى البحرية و3 طيارين جراء الضربات الأمريكية. تعاون عسكري سري، روسيا تنقل لإيران تقنيات صاروخية تهدد السفن الأمريكية. الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة العملاتية فوق الأرض وتحتها على مرتفعات علي الطاهر في الجنوب اللبناني.

في العصر الذكي الحقيبة المدرسية في لبنان لا تزال غبية. هل تخشى إيران إسرائيل أكثر من خشيتها لأمريكا؟ وفي النهار كتب نبيل بومنصف: لبنان النظام والجمهورية والميثاق احذروا التفريط بهم. وكتب راغب جابر عن استاتيكو اللبناني: كلام مقابل كلام. إلى عناوين جريدة الأخبار.

يدفع لبنان نحو محور الإمارات إسرائيل. مساعا فرنسية جديدة لقوة دولية تحل مكان اليونيفيل آخر العام. إسرائيل تحاول فرض واقع ميداني قبل جولة المفاوضات الجديدة. الاحتلال يفرج عن 5 أسرى لبنانيين. إطلاق المختطفين. السلطة تمنح العدو سيادة على مواطنيها. يا نصيب المالية، قدموا فواتيركم وادخلوا السحب. ملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية في 10 من أيلول. التمويل مؤمن والصيغة غامضة. حوالي 7 مليارات دولار نفقات للدولة، منها 78 مليون دولار فقط لدعم النازحين. الرئيس عون: إسرائيل تنتهك اتفاق الإطار والجيش يقوم بواجبه كاملا. القوات تتنصل بعد المشاركة في الترتيبات. زيارة السفير الفلسطيني للدمور، مصالحة تنكأ الجراح. حضور المشاريع في العاصمة يستنفر المستقبل. معاقبة بنك مصر القاهرة نحو تقليص تعاونها الاقتصادي مع طهران. التلاعب الأمريكي يعزز موقف الفصائل العراقية. واشنطن تطرح إبقاء مستشارين بعد 30 من أيلول. بلبلة داخل البنتاغون، ترامب يفكر في إعلان نهاية الحرب. قلق أمريكي من شراكة متقدمة للتعاون العسكري بين روسيا وإيران. الحرس الثوري يتوعد واشنطن يوم الانتقام آت. مستندا إلى الحصانة، مادورو يحف القضاء الأمريكي على رفض التهم الموجهة له. الإمارات في صلب الخطة الأمريكية. ويتكوف وطحنون يبحثان تشديد الضغط على إيران. وخمسون منظمة أمريكية تحذر الكونغرس من توسيع التعاون العسكري مع إسرائيل. بعد 286 يوما في البحر، الصدأ يغطي أبراهام لينكولن والصيانة تتطلب وقتا. وفي الأخبار، كتبت مريم البستاني: هكذا يقترع الشرق الأوسط في الانتخابات النصفية الأمريكية. إلى عناوين نداء الوطن.

ماذا بعد أن أصبحت علي الطاهر ضمن المنطقة الصفراء الخارجية الأمريكية مساع لتبادل معتقلين لبنانيين برفات يهود؟ بين حرب تلوح وطريق سلام مفتوح، أين تقف الحكومة؟ حلفاء الحزب تحت مجهر العقوبات الأمريكية. السفير الفرنسي الجديد في لبنان، توطيد السيادة وثبات مؤسسات الدولة أولوية. نتنياهو، مرتفعات علي الطاهر لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل. مجلس الوزراء يقر إعادة النظر في مستحقات المخاطير. ميناسيان كرم الصحافة بحضور السيدة الأولى نحن مع لبنان الدولة والوزير مرقص لإعلام يحمي التنوع. الوزير جو صدي مشكورة دولة الكويت قيادة وشعبا على وقوفها مرة جديدة إلى جانب لبنان وشعبه. السفارة الأمريكية تسلم لبنان قطعا أثرية رومانية مسروقة من مدينة سور. نشر قانون الإعلام الجديد في الجريدة الرسمية. كتلة الحزب تصعد بوجه الرئيس عون لا لإنهاء حالة العداء لإسرائيل. الرئيس نواف سلام ترأس جلسة الحكومة وجلسات متتالية الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة. اعتبارا من السابع من أيلول قوى الأمن تبدأ حملة الحزم على الطرقات. عون لمجلس الجنوب العمل بشفافية والإسراع في إنجاز مشاريع البنى التحتية. عرقلة العفو العام قد تلحق الضرر بالعلاقات مع دمشق. الخناق الأمريكي على إيران يغري إسرائيل بالحسم وممر إيران إلى المتوسط ينقلب عليها. نتنياهو، إسقاط النظام الإيراني بات قريبا وفي متناول أيدينا. سوريا بدأت تدمير أسلحة كيماوية تعود إلى فترة حكم النظام البائد. داود أوغلو يواجه تحقيقا بتهمة إهانة أردوغان. ترامب يغير أولويات حرب إيران ويركز على مضيق هرمز. وفي نداء الوطن كتب ميشيل طوق عن الزعامة الطائفية ناطورة مفاتيح الدولة والمؤسسات. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. ترامب يبقي خيارات اتجاه طهران مفتوحة، مقتل 13 عسكري إيراني بينهم 3 طيارين، والحرس الثوري يتوعد بالرد. إسرائيل تتشدد ميدانيا في لبنان وتبادر تفاوضيا. أعلنت سيطرة عملية على مرتفعات علي الطاهر وأطلقت أسرى تمهيدا للعودة إلى طاولة روما. بوتين يبدي انفتاحا على الحوار مع كييف. الأزمة بين بلاده وأوروبا تتسع. دول الخليج تواجه العوائد المرتفعة بهوامش قوية، متانة موازناتها تمنحها مساحة للتحرك.
الجيش الحوثيين، تصاعد عسكريا في تعز والساحل الغربي، وسقوط قتلى وجرحى.

إسرائيل تعلن تطهير أنفاق حزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. بعد 18 عاما كيف اغتال الموساد محمد سليمان على شاطئ طرطوس؟ نصف سكان إسرائيل شربوا من مياه ملوثة بمجاري غزة. الضغوط الأمريكية تبدأ في إنهاك الاقتصاد الإيراني. بن سلمان والسيسي يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة. البنتاغون يوقف استخدام اسم الغضب الملحمي لحرب إيران. الجزائر تشدد العقوبات ضد بارونات المخدرات.

الإيرانية لليوم الثاني على التوالي. ورفت مالكي مبنى السفارة الفرنسية في بغداد، يطالبون باريس ب 21.5 مليون يورو. التحالف الإسلامي وبريطانيا يعززان الشراكة في محاربة الإرهاب. تدفق النفط عبر هرمز عاد تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب. التمدد الإسرائيلي في إفريقيا حضور متصاعد ومخاوف إقليمية. كوريا الجنوبية تدرس خيارات عسكرية لدعم الملاحة في مضيق هرمز. يعين وزيرا جديدا بالوكالة للجيش الأمريكي. استطلاع جديد ينعش آمال نتنياهو الانتخابية. هولندا تبعد ذهبها عن أمريكا وتحصنه في لندن تحسبا للأزمات. موسم الأدب الفرنسي 2026، 461 رواية وتراجع للترجمة. البحرين توقع عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض. تفاعل واسع مع اسم المولود الجديد للنجم المصري محمد صلاح. في الشرق الأوسط كاتب رضوان السيد عن الهوية والمواطنة والدولة من جديد. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرات.

للتواصل مع تريبولي لايف 03-633-087 SMS أو واتساب

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. ارتفع الشكاوى من ارتفاع فواتير الكهرباء من المولدات في الأحياء والقرى اللبنانية بعدما رفعت وزارة الطاقة التعرفة وازداد الاستهلاك بسبب الحر، علما أن فواتير كثيرة باتت تعتمد الأسعار المحددة للمناطق الجبلية ومحيطها. اي والله الناس عم تصرخ بكل لغات العالم، شتائم بكل لغات العالم على فواتير هذا الشهر يلي كلها مرتفعة، سواء بسبب المكيفات أو سواء بالنسبة لانقطاع الكهرباء اللي أدى لاستخدام المولدات بشكل متزايد. جمهورية نادي الحجاج النصابين ما حدا قادر عليها. عن برودة في العلاقة بين عدد من الوزراء في الحكومة فيما بينهم ومع رئيس الحكومة نواف سلام بخلاف ما كانت عليه البدايات. يعني حردانين هيك بعض الوزراء، يحردوا ليشبعوا، يدقوا راسهم بالحيط، يشوفوا أي حد بيناسبهم بالغرفة ويدقوا فيه طالما زلمة عم يطبق القانون. مش معودين، احنا مش عنا معودين المسؤولين على الدستور وتطبيقه، معودين ينطوا ويشبحوا على المواد القانونية. بعدين اللي مش عاجبه يستقيل، اي وزير مش عاجبه الوضع يستقيل، يتفضل يفل.

تشير أوساط مقربة من معراب إلى أن خطاب رئيس القوات في ذكرى شهداء الحزب سيكون عالي السقف، وسيحدد خيارات المرحلة المقبلة انطلاقا من التغييرات الكبيرة الحاصلة، وعلى رأسها سقوط النظام الإيراني الذي يتوقعه جعجع في وقت قريب. تم تعديل الإجراءات لحفل القداس السنوي هالسنة بسبب التحذيرات الأمنية، وبدل ما يكون معمول جماهيريا عمل بإيقاع مغلق من أجل مزيد من الأمن خوفا من تشبيح المسيرات. إلى أسرار جريدة الجمهورية. سيعود ملف شبكات غير شرعية تتعلق بإحدى الوزارات التي كانت تدر مليارات للدولة إلى الواجهة السياسية بعد دخول هيئة قضائية على الخط إثر أنباء عن هدر بنحو نصف مليار دولار. قصد شبكات الانترنت غير الشرعي، قال لك انباء احتمال انه يكون هناك هدر بنصف مليار دولار. على اساس هلا لاكتشف وجود شبكات غير شرعيه وكلها طبعا محميه بقوه البلطجي والسلاح.

ليتواصل استنزاف مدخرات اللبنانيين، إذ يرصد لجوء بعض الأسر إلى بيع المصاغ وبعض الأصول لتأمين كلفة المحروقات والتدفئة والأقساط وسائر الاستحقاقات على أبواب فصل الشتاء، بعدما تحولت مدخرات كانت مخصصة للطوارئ إلى مصدر للسيولة لتغطية النفقات الأساسية. الله يعين العالم على أبواب فصل المدارس وفصل الشتاء. وفعلا الاستعدادات يعني استنزفت اللبنانيين على الآخر عام ورا عام، ما عاد في شيء بالغزيلة.

بحسب المعلومات، فإن صناعة المكونات الإلكترونية والروبوتات وتصديرها إلى شركات هامة في الخارج أصبحت أكثر رواجاً، حيث يتم افتتاح أكثر من فرع في لبنان. الأصغر منها يوظف ما يزيد عن 400 شاب وصبية من التقنيين الناجحين. والله برافو. وإذا عن جد صار عنا تقنيات صناعة الروبوتات والمكونات الإلكترونية فهذا شيء إيجابي، ومصانع بتوظف هالشباب والصبايا. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. يؤكد رجال أعمال مقربون من بيئة الحزب أن المشهد يذهب نحو مزيد من التأزم في ضوء شد الخناق الاقتصادي الأمريكي أكثر على طهران، وهو ما يؤشر بشكل كبير أو يؤثر على تمويل الحزب. وأعرب هؤلاء عن خشيتهم بأن تكون أيام النظام الإيراني معدودة. هلا معدودة مع صرصور مع دبيني شو من كان، المهم أنه نخلص. حتى هن صاروا متخوفين رجال الأعمال المقربين من البيئة الأيرني. من تمكن لباب السماء تخشى مصادر نيابية من التطورات الأمنية المرتبطة بشبكات مرتبطة بالنظام السوري السابق والتي تتواجد على طول الحدود بين البقاع وعكار، متخوفة من أن تكون هذه الأخبار مقدمة للدخول بالنظام السوري إلى المناطق اللبنانية على الحدود بحجة تحريرها من فلول النظام. هيدا اللي هي ممكن انتو كل هالمخاوف هيدي من أجل شيطنة النظام الجديد. بجميع الأحوال إذا ما بكون أي تدخلات تتفضل الدولة اللبنانية تكمش هالضباط المجرمين وتسلمهم للدولة السورية اللي طالبتهم. مش عم نتعامل من دولة لدولة؟ بعتولكم بيانات بأسماء الضباط المتوارين داخل الأراضي اللبنانية، فرجونا همتكم. رد خبراء اقتصاديون على القائلين إن المطاعم كانت مفولة هالصيف في لبنان ويجب عدم النأ من قلة نشاطها بسبب الحرب وتداعياتها على حركة المغتربين والمقيمين، فأوضحوا أن الرواد الذين قصدوا المطاعم وبدلا من أن يأكلوا مثلا $100 اقتصدوا هذا الصيف وأنفقوا $60. هودي عم يردوا على اللي أمثالنا، يعني اللي بيقعدوا بيقولوا لهم حاجة تنقوا حاجة تنقوا، قال لك يا حرام هذا اللي كانوا يجي يأكلوا $100 أكلوا بس $60. يعني نحن مثلا بدل ما نطلع هالموسم $500,000 مربح طلعنا بس 300,000، فمشان هيك بنعتبر حالنا خسرانين وبدنا ندلع من النق لأنه النق سيجي النعمة.

انتو خليكن عم تنقوا ونحن مننق على نقكن. الله لا يشبعكن. إلى أسرار نداء الوطن. تكثف الحراك التركي على امتداد الساحة السنية عبر لقاءات وجولات لوفد تيكا شملت فعاليات وشخصيات سياسية ونيابية. أوساط متابعة لا تفصل كثافة الزيارات عن توقيتها وتقرأ ملامح مقاربة تركية جديدة تتجاوز العناوين الإنمائية والاجتماعية نحو نسج شبكة حضور سياسي وشعبي. ليش خايفين انتوا على يعني عادي ما كل الدول اللي عندها مصالحها بلبنان وقفت على تركيا يعني بعد اللي راكدين وراها هي وزير الطاقه مسافر لهونيك لحتى نساعد يساعدونا بموضوع الكهرباء ما بكون يا تفوت ما تركدوا وراها. زوار الرئيس بري يخرجون بانطباع انه في غايه التشاؤم في ظل عجزه عن التاثير في مسار التطورات وينقلون عنه أن الحزب لا ينسق معه في كل الخطوات وأشد ما يغضبه أن قسما كبيرا من طائفته عاد إلى مربع الحرمان بسبب النهج الانتحاري للحزب. الله إذا هالمعلومات مظبوطة وعم يشكي منها بمجال سؤال مغلقة يتفضل كان يطلع يقولها بالخطابات الرسمية بدل ما يطلع ياخد مواقف مع الدويلي ضد الدولي. طالما هو عارف مين السبب يلي رجع بيئته للحرمان حاجة حاطت إجر بالدولة وإجر بالدويلة. علمت نداء الوطن أن مالك غازي لم يكن ضمن لائحة الأسماء الأولى التي قدمت إلى إسرائيل وكان رجل من آل الشعار من قرية جندل السورية قد شاركه السجن وأبلغ عائلته. وتولت السفيرة ندى معوض متابعة الملف عبر الأمريكيين الذين نقلوا الطلب إلى إسرائيل فأفرج عنه بعد زيارة السفير عيسى. مالك غازي حدا من الأشخاص الخمسة اللي تم الإفراج عنه بالأمس والأربعة الذين سيفرج عنهم اليوم. عم يحكوا لك قصته أنه حدا من آل الشعار معتقل كان سوري بالسجون الإسرائيلية هو اللي بلغ عنه لأن اسمه ما كان محطوط أساسا باللائحة اللبنانية التي قدمت للأسرى. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. يقول خبير عسكري إن المقارنة بين احتلال العتشقيف والكلام الإسرائيلي عن تلال علي الطاهر تكشف فارقا لا يمكن اعتباره تفصيلا لغويا. فعندما دخل الجيش الإسرائيلي قلعة شقيف أعلن نتنياهو بوضوح أن جنوده احتلوا الموقع ونشر الجيش صورهم داخل القلعة. أما في علي الطاهر فقد تجنب كلمة الاحتلال واكتفى بالقول إن المرتفعات لم تعد تشكل تهديدا وأن جيشه قتل أعدادا كبيرة من المسلحين. انتوا هيدا اللي بهمكن، انتوا بس بتوقفوا عند الالفاظ اللغويه انه لا ما سقطت. طبعا هذا الامر رح بتلاقوه موجود بكثافه للتغريدات لجحافل الذباب الالكتروني الممانع. قال لك في فرق بين كلمه احتلال وكلمه السيطره العملياتيه. هلا بالنهايه صارت السيطره وسقطت مش الحال. هني بس بدهم يقعدوا يبرروا لك ويلعبوا بالالفاظ تلاعب لغوي مشان بس انه يبرروا انه هني لا ابدا ما خسروا ولا انكسروا. خسرته وسقطت التلال.

أكيد رح بيكون لنا أحاديث أكثر عن هذا الموضوع بالقسم الثاني بما أنه كان من العناوين الرئيسية بنهار الأمس. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

من جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارج. يا صباح الورد للجميع مع داعي صوابة الدولة العميقة وجعدا جيد الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة. يا ويلي شو عم يخترعوا أكاذيب من امبارح لغاية اليوم وإسا شو بدون يخترعوا أكاذيب خلال النهار فقط لتبرير خسارة جديدة. هلأ شوفوا عنا كتير أحداث صارت امبارح يعني مشان دغري فوت بالمواضيع بعيدا عن التمهيد والإنترو والما بعرف إيه. بالأمس تلقت ميليشيا العصابة صفعتين متتاليتين كبيرتين أغضبتها بشكل كبير. الصفعة الأولى أتت خلال النهار لما تم الإعلان عن الاتفاق على إطلاق 5 من الأسرى اللبنانيين المتواجدين داخل السجون الإسرائيلية بمبادرة من السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. والضربة الثانية كانت إعلان الإرهابي القذر رئيس وزراء العدو عن السيطرة العملية على مرتفعات علي طاهر ابان حملته الانتخابية. برأيكم أي من الصفعتين كانت أقوى؟ أنت حتقولوا مرتفعات؟ لا أبدا مش علي طاهر أكيد. الصفعة الأقوى هي أنه نجحت الدولة بالدبلوماسية أنه تحرر 5 مواطنين لبنانيين وطبعا هذا بيضرب كل السردية العدوانية من الأيرينين.

ردة الفعل الإعلامية التي أتت طبعا عن طريق المواقع والصحف والإعلام والأبواق والجعدنجية وجحافل الذباب والحشرات الإلكترونية من تخفيف من وطأة سقوط علي الطاهر وأنه هالدولة اللبنانية شعملت يعني أنه طلعت 5 أسرى طز وين المشكلة معنا غيرهم بعد مأسورين لك لدرجة بس لحتى تشوفوا شوفوا مثلا هذا مقال بجريدة الأخبار لليوم لك شو عنوانه قال لك إطلاق مختطفين لبنانيين السلطة تمنح العدو سيادة على مواطنيها ما عجبون يعني قال لك إطلاق مختطفين لبنانيين فنحن كنا نهاجم السلطة أم شو منه السلطة تمنح العدو سيادة على مواطنيها يا خي هودي 5 مواطنين حررتهم الدبلوماسية وساهمت الدولة بتحرير بمسار الدبلوماسي بينما سلاحكم تسبب بأسر بدل ما تقولوا شكرا للدولة يا خي ما ممكن تقولوا شكرا سدوا بوسكن اسمطوا صح اسكتوا تزفوا هلأ صار إطلاق مختطفين لبنانيين كانوا بالسجون الإسرائيلية صار قال هيدي السلطة شفت هيدي السلطة الفاجرة الكافرة الداعرة هيدي عم تمنح العدو سيادة على مواطنيها لك ما هو دي كانوا معتقلين بسببكن بسبب حماقتكن وسلاحكن بس نحن كيف بدنا نهاجم كيف ما بدنا نشكر كيف ما بدنا نقول انه الدولة نجحت بالمسار الدبلوماسي باللي نحن فشلنا فيه بالعسكر فطبيعي بدنا اللي قلنا نخترع لنا روية لحتى تعرفوا كمية التضليل والدجل والأكاذيب والتسويف اللي بيتبع اعلام هذا المحور الكاذب على كل لحتى نعالجهن كقضية إذا بدنا نكفي موضوع الأسرة اليوم نترك علي الطاهر للفقرة الجاية الخمس أسرة اللي تم إطلاق سراح واحد منهم بالأمس والأربعة اليوم الجمعة بدهم يتسلموا مفترض على الساعة 11 طبعا عن طريق الصليب الأحمر أتوا من بعد طبعا ضغوط من الدولة اللبنانية السلطة الكافرة الداعرة الفاجرة المتواطئة مع العدو الغاشم يلي ضغطوا على سفير الأمريكي واللي راح زار يوم الاثنين الكيان الغاصب واجتمع مع الإرهابي القذر واتفقوا على إطلاق هودي الخمسة لأنه هودي ما بينتموا للحزب يعني ما بيحملوا بطاقة حزبية المقابل هو أنه لبنان وضى صور لمقابر اليهود بلبنان بتعرفوا حكيناكم بالتفصيل قبل هلأ عن المطالب للتبادل بما أنه معنا نحن أسرى لحتى نبادلهم وفشلت منظومة السلاح بأسر رفات من الجثث الإسرائيلية فبدون يبادلون على ناس تم قتلهم على يدي الأيادي العصابات الإيرانية بالثمانينات بلبنان من الجالية اليهودية يلي كانوا رافضين أنه يتركوا لبنان ويروحوا على إسرائيل حكينا لكم القصة كلها بوقتها اجتهم عروض كتير لهيدي الجالية اليهودية الموجودة بلبنان اليهود اللبنانيين مش جالية يهودية أو دي يهود لبنانيين بيحملوا الهوية اللبنانية وهيدي طائفة معترف فيها بالدولة اللبنانية يعني مش ما حدا ينقص فبوقتها رفضوا قال لا بدنا ندل عايشين بلبنان عم اجت بقى العصابات الإيرانية اللي كانت عم تتشكل ب 82-83 واغتلت منهم حوالي 14 فرد منهم رئيس المراسم للطائفة اليهودية بلبنان فمعنا شو ما عنده شيء طالبوا فيه عم يطالبوا فيهم فالدولة اللبنانية ودت هودي الصور للمقابر ونحن عم نبحث عنهم وبالتالي تم الإفراج كبديل حسن نية عن هودي الخمس أسماء وباقي بعد 33 بحسب لائحة الأسرى اللبنانيين أو المعتقلين بالسجون الإسرائيلية أكيد الخطوة هي انتصار دبلوماسي وأثبتت مرة جديدة أن الدبلوماسية هي اللي بتجيب نتيجة بينما عصابات السلاح والكاكين المقاومة ما بتجيب لا تحرير لأرض ولا تحرير أسرى ما بتجيب إلا الخراب والدمار والرهان للخارج حتى تشوفوا قديش قيمتكم انتوا جماعه هالبيئه هودي شفتوا شو قيمتكم يعني حتى ما شكروا ما قالوا انه الحمد لله طلعوا 5 اسرى يا سيدي ماشي الحال شكرا يا دو يا اخي ما شكرا يا دولي سدوا بوزن ما حكوا لا لك هيدي مؤامره طبعا هيدي بتذكرنا بين الانسحاب الاسرائيلي من لبنان بعام 2000 وقت انسحب جيش العدو من بعد صفقه صارت بالعام 2000 بالمانيا فبوقتها طلعت صحيفه السفير وباقي الصحف اللي كانت بتنتمي للمحور السوري لحتى تقول لك هذا الانسحاب الاسرائيلي مؤامره على لبنان دايما اي شيء بيضرب سرديته لانه وقتها كان في بعده انسحاب سوري عرفوا انه من بعد الانسحاب الاسرائيلي بده يصير في انسحاب سوري فاعتبروه مؤامره اي شيء بيقوي الدوله اي شيء بيقوي منطقه الدوله هن بيعتبروه مؤامره عليهم لانه بيضرب سرديتهم وكل ما تقوى الدوله كل ما تضعف الميليشيا صرتوا حافظين
هيدا اللي صار بموضوع الأسرة. يعني امبارح تم اطلاق حدا واليوم ما سيطلق الأربعة الباقيين مقابل الصور بس. هلا اذا تعمقت القصة اكثر بيصير في بعدين تبادل اكثر بحسب ما وعدت الخارجية الأمريكية ببيانها. يا أخي دي مؤامرة ما بيصير يطلعون، لازم نحن اللي نطلعون. طب انتوا نجحتوا بخلون خليتوهم معتقلين، انتوا نجحتوا بانه تسببتوا باعتقالهم، الدولة حررتهم، اسكتوا. مرة جديدة يثبت المسار الدبلوماسي انه هو الانجح، بينما مسار دكاكين المقاومة وتجار الدم والدين لا يؤدي الا الى الهلاك ومزيد من الخسائر.

ما بعتقد أي شخص بلبنان أو بالعالم من بعد ما تحولت قضية تلال علي الطاهر إلى قضية عالمية والحفظ اسمها بالإعلام الدولي، ما في حدا متفاجئ من موضوع سقوط تلال بيد الاحتلال، سواء كان السقوط عملياتي ميداني بالنيران بكل هالمفردات العسكرية اللي بيتم التلاعب فيها من أجل ضبط الخسارة والتقليل منها. الشغلة الوحيدة المفاجئة هي التوقيت، لأنه كل الناس كانت متوقعة أنه التوقيت يكون بالشهر القادم، بالشهر الجاي على أبواب الانتخابات للكنيسة الإسرائيلية لحتى تقدم كانتصار استراتيجي من خلاله يحاول حصد الأصوات هذا الإرهابي القذر يلي بده يرجع على رئاسة الحكومة مثل عادة على دم العالم. فهيدي المفاجأة الوحيدة بالموضوع، باقي ما تبقى كلياته كان متوقع، لا بل كلياته كان ضمن صفقة، وكنا كمان تحدثنا عنها من أسبوعين بشكل مفصل أكثر عن التدخل التركي بهذا الموضوع، وبوقتها قلنا لكم من أسبوعين إذا بتتذكروا أنه كان في صفقة لإخراج ضباط الحرس الثوري اللي كانوا متخبيين بأنفاق الاحتلال، أما باقي المقاتلين فما بأثر، بده يموت يموت طالما مش إيراني. كمان برضو مشان تعرفوا انتوا قيمتكم اللي استعملي لي بيئة وبتدافعوا عن هاي الميليشيا، انتوا قيمتكم صفر عندهم، ما قالكم قيمة، بيعتبروا حالكم بيعتبروا حالهم دافعين حقكم، صارفين عليكم تعليم وطبابة وأكل وشرب، فعادنوا تموتوا كرمالهم. أما ضباط الحرس الثوري فمنعمل صفقة وبتتدخل تركيا لا تسحبوا. فمن بعد ما تم سحبهم وطلع ماطي وقال لك لا يوجد أي مقاتل أو ضابط من الحرس الثوري، يعني عطى الإشارة أنه مشي حال الصفقة، كان الكل متوقع أنه تسقط التلال عملياتيا ميدانيا مخابراتيا نيرانيا عسكريا بدك ياخدها. الأحلى من هيك أنه مبارح عند الظهر تماما وكالة رويترز كانت عم تورد صحة عالبك حبيبي، كانت عم تورد خبر قال لك طهران تحذر واشنطن من أي هجوم إسرائيلي على تلال علي الطاهر، يعني الظاهرة كانت عم تحذر بتقول لك أي هجوم بدنا نرد ونضرب الكيان الغاصب وبدنا نغرقه ونكبه بالبحر. بالليل دغري مباشرة بيطلع نتنياهو وبيطلع مسؤوله الإعلامي من قلب الأنفاق تبعت التلال وبيعمل فيديو بيقول لك والله هينا سيطرنا على مسارين وعم نطهر الأنفاق من المقاتلين. طيب شو بالنسبة للتهديد؟ انه ما ضاين 12 ساعة، طيب ولو احترموا هالتهديد شوي. طبعا ايران غضبت وقال والله لنام بالعشاء، ماشي لا ضربوا طبعا ولا رد ولا جعدل، مجرد جعدل عادي. بعد في ناس بيضحك عليه وبتصدق ايدي الوعود انه والله اذا ضربوا بنضرب وما بعرف ايه، بخي ما عشتوا كل التجارب السابقة وشفتوا ده بيكذبوا عليكم، انتوا بالنسبة لقالهم ما قلكم قيمة، لكن ما مهتمين بمواطنينهم، مواطنيهم مش مهتمين فيهم، لا قد عم يقتل منهم ولا قد عم بيجوع ولا قد عم يقفوا بالطوابير ليحصلوا على شوية بنزين ومحروقات من بلد غني بالثروات النفطية. فاللي ما قتلين هم مواطنيه وبيقتلهم وبيعدمهم وبيزجهم بالسجون حياته الهمكم لألكم، انتو مدفوع حقكم، فعادي انو تضحوا كرمال ولاية السفية. أكيد هذا السقوط له بعده سقوط. هلا بنرجع على عنوان جديد، بكرة بيطلع لك بعنوان جديد جبر الريحان مثلا. هلا خلصنا بقى من عنوان علي الطاهر اللي إنه 4-5 شهور عايشين فيه، بكرة بنروح على عنوان آخر، هل ستسقط منشآت جبل الريحان؟ هل ستتوسع المنطقة الصفراء لتشمل النبطية وصور؟ وأسئلة من هالنوعية هيدي يلي يدمن الإعلام اللبناني. شو بالنسبة للتهديد؟ ما قلتوا هددتوا إذا بيفوتوا علي الطاهر بدنا نعمل، فاتوا صوروا جمعوا لكم نحن فتنا خدوا. طيب انتوا شو بتعملوا؟ التهديد بسبيرة على الظهر والله طالع بعده صخب طاسك. وهي أنا بعد الخيام وقلعة شقيف وبنت جبيل، ذاكرين كل الشعارات على بنت جبيل ما بيفوتوا، فشر ما وصلوا على الملعب، الخيام بعد صامدة، قلعة شقيف أبدا ما فيتوا عليه، مع أنه كانوا عم يحضروا مباراة المونديال داخل القلعة، يعني وصلوا أنه مدوا تي في وقعدوا يحضروا مباراة المونديال. اجى الدور حاليا على علي الطاهر يلي مع الطاهر، رغم أنه علي طاهر رح يبقى طول عمره طاهر، يلي طالما أحيطت به لعسكرية استثنائية وأنفاق قدمت باعتباره جزء من منظومة الردع التي لا تخترق، باتت اليوم بعهد جيش العدو الغاشم يلي أعلن استكمال ما سماه تطهير البنى التحتية
تحت الأرض بها المرتفعات مع استمرار العمل على تحييد ما اكتشف منه. وهكذا تتساقط واحدة تلو الأخرى أساطير القوية اللي اجتاحت سنوات من الخطابات والتهويل لتبنى، تحتاج اليوم إلى أيام قليلة لتنهار على مرأى الناس أجمع. علي الطاهر ليست مجرد نكسة ميدانية للميليشيا والعصابة، إنما صفعة مباشرة لسردية الردع يلي طالما حكيوا عنها واللي دايما تباهوا فيها، وسقوط عسكري ومخابراتي وميداني. السؤال الطبيعي اللي بينسأل: ماذا بقي من هذه الدكاكين، دكاكين المقاومة، لما بيصبح سلاحها عاجز عن حماية مواقعها؟ إذا مواقعها ومسؤولية وأمين العام واللي بعده واللي بعد بعده ما قدروا يحميهم، شو بينفع هذا السلاح بقى؟ لما بيتحول السلاح اللي قيل زعموا أنه لا يحمي لبنان إلى ذريعة لاستمرار الحرب على لبنان والتهديد بشن مزيد من العدوان. خسائر متراكمة، موقع بعد موقع، مدينة بعد مدينة، نفق بعد نفق، معادلة بعد معادلة، كلها انهارت أمام الأكاذيب والدجل اللي تم ممارسته على مدى أكثر من 20 سنة، واللي ثبت بالعين المجردة وعلى الميدان مثل ما دايما بيقولوا أنه كان مجرد دجل لا أكثر ولا أقل. سؤال طبيعي، وين جاوبه؟ مش بفيد بابا، انت بدك تقعد بقى تتغنجلي بقى سلاح وما بدي سلم وما بدي اعمل وما اذا سلاح لا قادر يحميني ولا قادر يحميك ولا قادر يحميكم ولا حمى مسؤوليكم ولا مواقعكم ولا الانفاق اللي عدتوا سنين وصرفتوا المليارات عم تحفروها ولا حمى الاحياء ولا الاموات ولا الشوارع والطرقات والمدن، لا شو بده يكون؟ وين بقى كل معادلات الردع يلي ياما تم التغني بها وتم الحديث عنها وانعملت عنها محاضرات طويلة عريضة؟ وسألوا ناصر قنديل، ناصر قنديل اللي قعدوا بكفي وبف. على فكرة امبارح كان عم يطل كمان على الإعلام وقال له خلص نتنياهو انتهى، خلصت يعني زلم انتهى، مع انه بالليل طلع هو نفس ابن نتنياهو اللي انتهى لحتى يقول له انه والله صرنا بعلي الطاهر يا ناصر. والله العظيم إذا بدك تقعد تحصي أكاذيب إيران والأيرني على مدى بس هالسنتين ثلاثة من وقت نكبة الطوفان لغاية الآن، وحياة الله بتعمل مجلدات، مجلدات طويلة عريضة وبتقدمها للناس كلها حقائق وقائع قدام عينهم، إلا أنه لغاية الآن بعد في أصحاب عقول مريضة وأصحاب فكر ضال منحرف مؤمنين بهيدا النهج ومفكرينه هو الوسيلة الناجعة، مع أنه أثبتنا للمرة المليون أنه الدبلوماسية هي الوسيلة الأنجع على مدى كل السنوات الماضية من وقت تأسيس الكيان الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، بعد كل المغامرات يلي ما جابت نتيجة آخر شيء دبلوماسية يلي ردت 27% من الأراضي الفلسطينية وعملت دولة فلسطين المعترف بها دوليا. وهيها بالأمس أنتوا فكركم هلا الصفعة اللي أكلوها بعلي الطاهر هي أشد وقعا؟ أبدا، أعوذ بالله، هي طلع بالإعلام تبيتن. هلا بنقلكم بالفقرة الأخيرة جعدان جيتن ومغرديهم شو عم بيقولوا، تسخيف من الأمر ماشي، هي ساقطة عسكرية من زمان وما لها أيامي، وبعدين تسقط في غير كتير من السكنات، تسخيف للأمر. الأشد وقعا والمقهورين منه أكتر هو أنه الدولة نجحت بالدبلوماسية مرة جديدة أنه تحرر 5 أسرى من بعد ما حررت 5 تذكروا على أيام مورا مع مورغان، فهودي بيصيروا 10 محررتهم الدولة اللبنانية. هذا شيء بيوجعهم أكثر لأنه هذا بيثبت الدولة وبيقوي موقفها التفاوضي وبيثبت أن المسار الدبلوماسي جاب نتيجة، بينما مسارهم العسكري ومسار السلاح جاب حرب، خراب، دمار، عودة احتلال، عودة أسرى من بعد ما كان معنا أسرى نحن بقى. فبيضرب السردية كلها على بعضها وهيدا بيوجعهم أكثر بكتير من أنه توجعهم ألا السقوط المتتالي للبلدات. رجع للشعارات السابقة بنت جبيل أبدا ما فاتوا، هيدا كله أكاذيب، هيدا الإعلام المتصاهد المغرد المبغض يلي طالع عم بيكذب. طبعا آخر شيء طلعوا هن اللي عم يكذبوا والصور أثبتت، وبعدين بنت خيام وبعدين الخيام يا ربي، وبعدين عندك الشقيف وهي هلأ علي الطاهر، وسا بدك تسمع بأسماء كتير مع الأيام الجاية.
يعني رضيوا كالعادة أنه يسلموا التلال إلى العدو الغاشم ورفضوا أن يسلموا للدولة اللبنانية. مش هذا الشيء اللي لنا 3-4 أسابيع عم نقولكم إياه؟ ما رافضين تماما يسلموا للدولة اللبنانية لأنه هيك هذا الموقف بقوة الدولة بقوة سردية الدولة وبصير بقوية بتصير أقوى منه. لا احنا ما بنقدم هذا التنازل. معلش يخدها العدو تاخدها إسرائيل بس ما تاخدها الدولة ولا نسلمها للجيش اللبناني الشرعي. قمة الوطنية صراحة، قمة المحافظة على الأرض. هلأ كنا ضربنا طبعا كل السرديات السابقة، لقونا لقونا لحتى نفرجيكم كيف كل ما بدوا يلقوا بمحل بيهربوا، أي فاتوا على التلال وهربوا المسلحين. لقونا لنفرجيكم كيف نربح عليكم. كل ما يفوتوا على مدينة ليلاقوهم بيسنفرون. الله الله شو سقطت معادلات وشو سقطت شعارات وقديش بينت هالأكاذيب يلي دلينا سنين نحكي عنها انه هي مجرد دجل في عالم غرقان بهذا الدجل ومصدقته. الواقع اثبت تماما اننا كنا على حق وانتو اللي كنتوا على باطل. لقونا ولا طعمونا هيدا فخ يا حبيبي. نحن ناصبين فخ لقلهم بتلال علي الطاهر، نحن زرعناها حيايا. لبينا حيايا من البرية وحطينا بقلب التلال. بكرة كل يوم بكنت تسمعوا عن واحد من جيش العدو الغاشم مات بعقصة حية. لكن تكتيك هيدا يا جاهل، تكتيك تشفاكم التكتيك هيدا الإعلام المغرض المتصهين يلي بيقعد بحرد مفكرين نحن هيك سلمناه على الفاضي. لا يا حبيبي، نحن ما سلمناه لجيش اللبناني لأنه زارعين متفجرات وحيايا وكذا، فمشان ما نأذيه سلمناها لجيش الإسرائيلي لحتى ينأذى من المفخخات ومن الحيايا. تستيات تكتيك تكتيك، بكون سنين لحتى تفهموا بايدا التكتيك انتو. وخد بقى هلا على لعب على المصطلحات. هلا بدك تسمع شي 9000 مقابلة، 50000 مقال، شي 200000 تغريدة وبوست، كله يحكيك انه لا قالك سيطرة عملياتية والعملياتية غير الميدانية، وبعدين قالك سيطرنا على مسارين معناتها في مسارات أخرى، ولا كل هالعيب هيدي الألفاظ على اللعب على الكلام رح تسمعوا منه فائض وغزارة هالأيام. إنما في حقيقة واحدة، أن هناك عصابة خارجة عن سلطة الدولة ترفض تسليم التلال والسلاح للدولة وما عندها أي مشكلة تسلمه لعدوها المفترض اللي هو إسرائيل، بينما عدوتها الأساسية هي الدولة اللبنانية.

هاي فيروز كانت تقول لك ضاع شادي، هلا ضاع علي. والله بدنا نضحك كتير هلا هلا بالويكند، بدنا كتير نضحك على النكت اللي بدها تطلع وعلى السرديات اللي بدها تنبنى وعلى التبريرات اللي بدها تنعطى، وفي جزء منها مخبيلكن إلى الفقرة الأخيرة لحتى تشوفوا كمية الكذب، كمية الخداع، كمية الدجل. ما منسلمها للدولة، ما منقدم هيدا التنازل للدولة، بتاخدها اسرائيل، ما بس بتاخدها اسرائيل، ما عنا مشكلة يعني. نرجع من حرارة بعدين، بعد 100 200 300 ألف سنة. المهم انه طلعنا ضباط الحرس الثوري، صاروا بأمان وعملنا الصفة عن طريق تركيا، ماشي الحال، أما نحن مقاتلين فيموتوا عادي كرمال إيران، لكن لشو كانت عم تعلفهم وتربيهم كل هالفترة الماضية؟ إذا كانت السيدة فيروز قالت ضاع شادي، سميرة توفيق بتقلك بيع الجمل يا علي واشتري المهر الالي بتبيعوا تيبه. فهي معنا تلال علي الطاهر كرمال نكسب شوية سلاح.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال

متنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول، طرابلس شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على

على أبواب عام دراسي جديد، ضربة جديدة كانت عم تتلقاها جامعة الوطن بالأمس من خلال القرار اللي صدر عن المجلس الدستوري بإبطال التمديد لرئيس الجامعة، رئيس الجامعة اللبنانية لمدة 6 أشهر، القرار اللي كان صدر من المجلس النيابي من حوالي 3 أسابيع. بالأمس أبطل المجلس الدستوري تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية 6 شهور، لكنه حفظ حقه بالترشح لولاية تانية بإبطال جزء للطعن يلي تقدم فيه عدد من النواب الشهر الماضي. فقد طلبوا بمراجعة المجلس الدستوري إبطال القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 17 تموز 2026 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 66 وتعديلاته المتعلق بتنظيم المجالس الأكاديمية بالجامعة اللبنانية. وقرر المجلس الدستوري أمس باجتماعه قبول المراجعة شكلا وقبول الطعن جزئيا. كيف جزئيا؟ رح نفسلكم إياها مثل ما فهمناها. المجلس الدستوري أبطل العبارتين الآتيتين بالقانون المطعون فيه: العبارة الواردة بالفقرة الأولى من البند الثالث على أن يتم تعيين عمداء الوحدات بالأصالة من قبل مجلس الوزراء، والعبارة الواردة بالفقرة الثانية ولحين تنفيذ ذلك تمدد ولاية رئيس الجامعة لمدة 6 أشهر مع حفظ حقه بالترشح لولاية ثانية فقط وفتح باب الترشيح وفق المهل المذكورة أعلى. وقرر الدستوري أيضا رد الطعن لسائر الجهات وأبقاء العبارة الواردة بالبند الثالث كما هي. تحدد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. هلأ بعيدا عن النصوص القانونية المعقدة كلميا ولفظيا، اللي صار هو منو ضربة لرئيس الجامعة بس المدران، هو ضربة للجامعة، لأنه طبعا هلأ بالأبطال ما عاد فيه يخد قرارات، وبالتالي صار هلأ الأمر موجود بأيدي مجلس الوزراء، لأنه مجلس الوزراء بحق له يعطي ولاية تانية، ما هو لا أبقى حقه بالترشح لولاية تانية. وهيك مفترض يصير المسار، يعني أنه ليش فتنا بكل هالتعقيدات ونحن عارفين أنه رح بيتم قبول الطعن، لأنه القانون مضروب من أساسه. على الطريقة اللبنانية إسا رح نفسر لكم إياها أكثر. لما تمت الصفقة بمجلس النواب وقالوا منمدد لرئيس الجامعة 6 شهور، كان على أساس أنه يتعين بالمقابل عمداء للجامعة بالأصالة. العمداء موزعين طائفيا، لأنه بعتقد 20 عميد، 10 مسلمين و10 مسيحية، على الطريقة اللبنانية يعني. فوقتها عملوا الصفقة النواب بين بعضهم الكتل النيابية والأحزاب، أنه يا سيدي ماشي ما ديدولوا 6 شهور، بس خلونا نعين بقى عمداء أصيلين للكليات من بعد الفراغ اللي صاير بالسنوات الماضية. هيك بهالطريقة طارت قصة العمداء، لأنه طبعا القانون ضرب كله على بعضه، بس بنفس الوقت احفظنا حق الترشح لولاية تانية لرئيس الجامعة. يعني معنا مشكل تخرب الجامعة، تخرب الكليات، تتعطل القرارات، المهم أنه نحن جناب الأستاذ قرر أنه بده بسام بدراني بدل رئيس للجامعة، معنا غيره. رغم كل الشبهات ورغم كل القضايا والتزوير وفادي بوذية والطلاب العراقيين وكل الفضائح اللي طلعت بالسنوات الماضية، إلا أنه نحن معنا غير هذا، لأنه فاسد نحن بدنا نخلي.

هلأ رجعنا بمجلس الجامعة لنقطة الصفر، لأنه هو أساساً عم بيدور بحلقة مفرغة، لأنه سبق واعتبرت وزيرة التربية أنه الترشيحات اللي قدمها بدران لمجلس الجامعة مخالفة للقانون، ثم حصل على رأي من هيئة التشريع والاستشارات أنها قانونية، ثم عادت وطلبت الوزيرة من رئيس الجامعة رفع ترشيحات جديدة.

هلا للصراحة إذا أسا بدي غوص بهالموضوع أكثر بغرقكم معي بالتفاصيل. أنا قريت عنه كتير مبارح. حنا 19 عميد على فكرة مش 20، يعني 19 موزعين، 10 للمسلمين، 5 سنة و5 شيعة دروز ما طلالهم شي، و9 للمسيحيين. فأي حدا بدي يأخذ من حصة التاني بتعرف الفجور اللي بيصير، أكلونا إذا أي حدا بده يعتدي على التاني. فطارت الصفقة اللي صارت من الأساس، الصفقة يلي بتقلك أنه عين العمدة وعين مجلس الجامعة مقابل أنه بدك تمدد لبدران مدد له. هلأ صار فيه تمدد لبدران إنما عن طريق مجلس الوزراء، يعني بدها وزيرة التربية ترفع 5 أسماء إذا بتحب تغير، أو بدها هي تطلب التمديد، وبالتالي مجلس الوزراء بيوافق، وهيك بدل بدران إنما طار مجلس الجامعة وطارت قصة العمدة وانضربت المؤسسة كلها على بعضها. أكيد يعني هاي ضربة لجامعة الوطن اللي بتقوي أكبر عدد من الطلاب بيوجه الجامعات الخاصة وما فيها الخاصة، اللي هي تستفيد دائما من أي طعنة تصيب المؤسسات الرسمية سواء المدارس أو الجامعة الرسمية. بتقلي حضرتك أو حضرتك طب مين الغلطان؟ أكيد مش الغلطان مجلس الدستوري، مجلس الدستوري طبق الدستور. طبق الدستور شو بيقول؟ أنه والله في نواب قدموا طعن بالمادة كذا وكذا المخالفين للقانون، فهو طبق الدستور، هو قام باللي عليه وبسرعة قياسية كمان. الغلطان هو اللي طبخ الطبخة، يلي عمل هيدي الطبخة بمجلس النواب، هو وعارف انه القانون سيطعن به وسيقبل الطعن، لانه كان كل هدفه نمدد لرئيس الجامعة، مش هدفه انه الجامعة ترجع تشتغل والعمدة يتعينوا والمجلس يشتغل، لا، هيدا كله اهداف سنوية، نحن بيهمنا فقط التعيينات، نصيبنا.

هلا على ابواب العام الدراسي الجديد، مين اللي بده ياخذ القرارات لبينما هلا يجتمع مجلس الوزراء وترفع الوزيره الاسماء وينقوا منه وتصير المفاوضات السياسيه ونرجع نحكي بموضوع العمدة ومجلس الجامعة، مين بده ياخذ القرارات؟ ما بده يكون في اطار قانوني، اكيد في اطار قانوني، في مخرج، في موظف مفترض هو ينوب بالموضوع او على القليل اي مجلس يتم تعيينه، ولا هيك بنتركها بالفراغ كله كرمال عيون بدران.

هلا وكيلكم كل ما نخطي خطوة لقدام ولو خطوة بسيطة بمجال الأصلاح والقوانين الأصلاحية والعودة إلى القانون ولغته بنرجع خطوات لورا. ليه؟ لأنه عنا دولة عميقة بعدها متحكمة بكثير من القرارات وتريد تقاسم التعيينات وترفض أن تعود إلى لغة القانون ولغة الدستور. دستور من خاطرنا. إذن صدر بالأمس قرار المجلس الدستوري وأبطلت كل التعيينات وضرب مجلس الجامعة من بيت أبيه. خلينا نشوف هلا شو بده تتاخد قرارات وكيف بدها تكون سريعة حتى ننقذ الموسم الدراسي وننقذ جامعة الوطن الجامعة اللبنانية.

هلا بما انه عنا ببلادنا وللاسف الشديد من عقاب رب العالمين علينا زعماء معمرين يعني عمارهم طويله وبيبقوا بالسلطه طبعا لان هي تمره ما حدا بيتخلى عن السلطه لاخر نفس، فطبيعي ان يكون الاعتياد على خطاباتهم واطلالاتهم الاعلاميه وكلامهم صار من الهجين اليومي يعني من الممارسات اليوميه، والاعتياد على هذا الكلام المنمق المليء بالاكاذيب والوعود التضليلية. وهون عم نحكي عن الجميع تقريبا دون استثناء. عقاب رب العالمين عم يعاقبنا بيه. أنا لي بهالمجال ده صاروا 32 سنة، والله في أسماء بعد من 32 سنة لغاية اليوم برجع بعيدها هي ذاتها بعدهم موجودين. طبعا مش عم نحكي عن الاستيز بس، غير وغيراته وحتى اللي بيفل بيورط ابه، ما نحن وراثي، نحن اخدين الشعب وراثي بيختونا. فحول هذه الخطابات اللي صارت خشبية اخترت مقال من أصدق المقالات يلي كتبت وبتعبر عن هالحالة، مقال لزميلنا الكبير يوسف بزي بصحيفة المدن الإلكترونية بعنوان حين يتكلم السياسيون اللبنانيون.

يبدأ العزيز يوسف بزي ما قالوا على نحو أبدي وبالكلمات نفسها. يخطب رئيس حركة أمل نبيه بري قبل أيام أو قبل نصف قرن، مثله مثل اليوم وإن بلغة أقل تزويقا وأكثر التباسا. يتحدث الزعيم وليد جنبلاط أيضا، ومعهما كان ولا يزال الحكيم لا يمل من قاموسه المحدود كما لو أنه يقرأ صفحة واحدة مرارا وتكرارا. وإذ صمت الرئيس السابق ميشيل عون عن تصريحاته الفاحشة، تولى وريفه جبران باسيل استئناف اللغة المغشوشة ذاتها. جيشك على حق ولو كان ظالما، هذه مقاربة مثلا غرابتها في قائلها أكثر مما تحتمل فكرتها نفسها من غرابة. فالسياسي اللبناني الذي كثف الحق في الجيش ليس إلا نبيه بري، أي الرجل الذي بدأ صعوده السياسي ثم سلطته المديدة منذ 6 شباط 83، حين حاربت حركة أمل الجيش اللبناني وساهمت في شرذمته. تتأتى سردية نبيه بري عن تلك الحرب من فرضية تدعي ظلم الجيش اللبناني في مقابل مظلومية شيعية، أما الظلام التي قصدها فكانت في حزام البؤس حول بيروت. آنذاك كان بري في حل من المقاربة أعلاها التي راجت منذ حولت الوصاية السورية هذا الجيش إلى صورة نمطية عنها. وعلى منوالهم تربى وترعرع نواب ووزراء وسياسيون يحترفون إنشاء كلام بلا ضفاف، كثير المراوغة، فقير المعنى، رتيب وتلفيق أغلب الأحيان. ومع انقضاء عقود من هيمنة هؤلاء على البلاد وأحوالها، ساد ظن أن السياسة برمتها إنما هي هذه الحرفة، الكلام المخاتل الذي يتملص من أي صراحة، والأهم الكلام الذي يتهرب من النطق الصحيح بالحقائق. وأتاحت ديمومتهم في السلطة وهيمنتهم على الحياة العامة استحواذهم التام على اللغة السائدة بين اللبنانيين، ولأن التفكير واللغة بنية واحدة لا تتجزأ، بات اللبنانيون ورغما عنهم يفكرون ويتكلمون على منوال قادتهم المعمرين. يتابع يوسف بزي أوصافه لهذه اللغة، وترسخ هذا الانحراف المرضي في السياسة والكلام والتفكير أكثر فأكثر في الإعلام والصحافة وخصوصا في التلفزيون، إذ يمكن القول أننا بتنا أمام شاشة من هذيان وأضاليل بلا توقف وعلى مدار الساعة. واعتاد المعلقون السياسيون في مقالاتهم أن يكتبوا تلك اللغة التي تشبه صفحة الأبراج الفلكية تنجيما وتبصيرا وبثقة تامة. ونشأ جيل أو أكثر من المفوهين وسلالة المؤثرين الحديثة الذين يؤدون تمثيليات مصورة ومتلفزة، شغلهم الشاغل في تنافسهم على التصدر والترند والنجومية. من يستطيع أن يصنع الأكاذيب والوهم اللفظي الأكثر جاذبية، وهذه الأخيرة تتحول في ديناميكيات التنازع السياسي إلى حقائق ووقائع، بل وبواسطتها تمت هزيمة إسرائيل في السنوات الثلاث المنصرمة مرات عديدة لا تعد ولا تحصى، بلسان الشيخ نعيم قاسم وأصحابه من مثل موشي يائير. وعلى هذا المنوال لم تعد صفة فساد كافية لتعيين حال السياسة وإعلامها، إنما أفدح من أن تكون فاسدة فقط هي اختلال عميق وحالة مستعصية بل وميؤوس منها. فاللبنانيون حرفيا يخترعون يوميا واقعا متخايلا منفصلا عن الواقع، لا يستطيعون تحمل أي حقيقة، ولأن السحر أجمل من الواقع فلا سياسة إلا الشعوذة، ومعظم الذين ذكرتهم يبدأون كلامهم بهذه العبارة،
في الحقيقة، ومن ثم يبدأ الاشترار المعروف للأكاذيب واللغو ذاته. مثلا بوسع أي واحد منهم أن يكرر على مدى 36 عاما وعشرات آلاف المرات عبارة نحن مع تطبيق اتفاق الطائف ونحن ملتزمون بالدستور، والكل يدرك أن لا الطائف تطبق ولا الدستور ولا من مانع سوى هؤلاء الذين يقولون هذه العبارات، ويستمد جمهورهم في تصديقهم وفي ترداد الإنشاء ذاته، ومعهم الكاتبة والمذيعون والمحللون والمعلقون وهواة النوع من التضليل. بيختم يوسف بزي هذا المقال الجميل: ولا ضجر، تكرار أبدي بتأييد القرارات الدولية واتفاقية الهدنة ودعم الجيش وإنجاز الإصلاحات، ولا أحد يفطن لماذا لم ننفذ شيئا منها. لا حساب للكلام المجاني وإن كان ثمنه خراب فوق خراب. وهكذا تحولت هذه اللعبة اللغوية إلى ما يشبه الرياضة الوطنية، يتبارى اللبنانيون في تسمية الأشياء بغير أسمائها وفي اختراع الكلمات التي تجعل الهزيمة انتصارا والعجز صبرا والانهيار مرحلة صعبة والارتهان قرارا سياديا. لم يعد الخداع يحتاج إلى مخادع، فقد صار جزءا من الكلام العادي ومن طريقة النظر إلى الأشياء، وما عاد اللبناني لكثرة ما سمع وكرر ينتبه إلى المسافة الهائلة بين ما يقال وما يحدث على أرض الواقع، كأن الكلمات أقامت حاجزا سميكا بينه وبين واقعه، فصار قادرا على مشاهدة بلاده وهي تتهاوى من دون أن يرى التهاوي، وعلى سماع الأرقام والوقائع والاعترافات من دون أن تستقر في ذهنه حقيقتها. يا لهؤلاء السحرة، لقد أخفوا جمهورية بأكملها. فعلا من أصدق ما كتب بوصف كلام السياسيين ببلادنا المليء بالأكاذيب، يلي بيبلش دايما بعبارة بالحقيقة بس، هيدي الكلمة الوحيدة الحقيقية، باقي ما تبقى كله عبارة عن كذب ودجل وضلال. والمشكل لأنه هن معمرين والناس اعتادت على هذه اللغة البعيدة عن الواقع والمليئة بالشعارات الفاضية والانتصارات الوهمية، صارت الناس عم تقلدهم وصارت متعودة إنه ما تحاسبهم لأنه معنا شعب بحاسب.

وفعلا مثل ما ختم المقال، يا لهؤلاء السحرة الدجالين، لقد أخفوا جمهورية بأكملها بكلامهم اللي كله كذب.

والله هو المعروف عليه والمتعارف عليه يعني بالفكر العام انه الانسان معرض دايما للخديعة، يعني اذا خدع مرة بيكون ماشي الحال، انسان قلبه طيب بيتعامل بتلقائية، بس لما بيتعرض للخديعة مرة واثنين وثلاثة من نفس الشخص فهيدا معناته هو الانسان الغبي اللي الحق عليه. هيدا على سيرة يعني خطابات السياسيين اللي بتبلش بكلمة بالحقيقة وخوض على كذب ودجل، فما عادت المشكلة فيهم، المشكلة بالناس اللي بعدها بتصدقهم بالقطيع. لا مش بس بيصدقهم، بيبرر أكاذيبهم كمان. هلا قبل ما نروح على المجموعة من التغريدات اللي اخترت لكم اياها لحتى نختم فيها هذا الاسبوع، وتحديدا بموضوع علي الطاهر وعدم سقوط التلال، خلينا ناخد بس تغريدتين بهمني احكي عنهم، او هو تصريح وتغريد. يعني على سيرة الدجل اللي كنا عم نحكي عنه بالفقرة الماضية والخطابات الشعبوية اللي بعض الناس بتصدق، امبارح مثلا كان في كلام للنائب توني فرنجية كان عم بيقلك، قالك السيادة للي عنده موقف وطني، للي ما بينطر تليفون أبو عمر ليعرف لمين بده يصوت، بتبلش من هون وبتمد. طبعا هو عم يسمى حكي على ما يسمى بالنواب السياديين وكذا اللي عم يطالبوا بنزع السلاح وما بعرف شو، فقال لك السيادة ببلش من القرار الوطني، ما بتنطروا تليفون أبو عمر. مشكل بعده ساعدته يعني بعده البيك مصدق انه في خبرية أبو عمر وكذا، رغم انه وضحت انه كل المبالغات اللي صارت هي روايات إعلامية جرى تضخيمها لموضوع هالقد تافه. بعدين انه اللي بده يحكي عن الناس اللي بتاخذ سواء زبطت الروايه او لا، انه اذا في ناس اخذت اوامر من ابو عمر معلش يعني بده يكون على القليل اللي ما كان ياخذ اوامره من شويطه من النظام الاسدي. يعني ما حدا يجي ينظر على العالم انه لك مين جاي بده ينظر على المكواب، والله مش لألك هي مش لألك يا خي، بعدوا عن الشغلات اللي بدينكم بدل ما الدين غيركم. ناس قاعدة كل عمرها تاخد أوامر من شقف الضابط قاعد بعنجر، جاي بدها تزيد عليك هلأ بالوطنية والسيادة، جاي بدها تعلمنا السيادة، ما تعلموها أنتوا بالأول.

هيدا بالنسبة للبيان. أما بالنسبة للتغريدة ففي الصحفية اللبنانية المقيمة بالخارج دينا أبي صعب كانت عم تكتب بالأمس تغريدة أخذت ضجة كتير كبيرة وهي حقيقة وواقع للأسف. يعني قالت لك بعد زيارة استمرت 20 يوم للبنان، قالت دينا أبو صعب أنه الواقع اللبناني صعب بشدة، واعتبرت أنه كلفة المعيشة والخدمات باتت أغلى من جنيف محل ما هي بتعيش، فيما تعاني البلاد من تردي الكهرباء والإنترنت والطرقات، وختمت بعبارة لافعة ما مرق بعد أسوأ من هيك إدارة لشؤون الوطن والمواطن والدولة. ومعك حق، والله مع حق، يعني كل الناس اللي بتجي بتزور وبترجع بتروح، حتى اللبنانيين المغتربين بتقلك انه العيشة بلبنان صارت اغلى من العيشة باوروبا وما عم تشبع التجار فجور. واخر شي بيطلعوا بيشكوا وبينعوا، بلش مدى المستشفيات للاقساط وصولا الى الخدمات، الكهرباء الغايبة، الانترنت، الزلحفة، السلحفات. دولة بتقبض حق خدمات وعم تزيد عليك الضرائب بدون ما تقدم لك الخدمات، منتهى النصب. فوالله معها حق 100%. هاي مواطنة لبنانية اجت عاشت 20 يوم عم تسأل انتو كيف عايشين هون؟ اي والله والله نحن صابرين. هيدا الصبر ان شاء الله بدنا نفوت مقابله على الجنة بتيبنا. يلا هات نروح بقى على موضوع سقوط علي طاهر بيد جيش العدو الغاشم ورفض الميليشيا تسليمه للدولة مقابل القبول بتسلمه من قبل العدو. من وين بتحبوا نبلش؟ خلينا نبلش من زينب عواطة الموظفة بتلفزيون المنار يلي قالت لك إعلان السيطرة على تلة علي الطاهر بيذكرني بقوة بإعلان ترامب السيطرة على مضيق هرمز، وطبعا حط ابتسامتين أعراض. من باب تكذيب الأمر يعني أنه هيدي كذبة مش أكتر منك، مع أنه اليوم هني نفس الإعلام تبع المنار عمل كتير من البيانات وكتير من التقارير اللي بتسخف الأمر بتقولك أنه تلة وسقطت، يعني أنه شو خلصت الدنيا، عنا كتير تلاقي الغيرة. بس بارح زينب كانت بعدها متفاجئة بالموضوع ومش مصدق، فقالت أنه هاي السيطرة بتذكرها بسيطرة ترامب على هرمز. سوسن صفا، خلينا نروح من المنار على الام بي ان، العامله بالام بي ان قالت لك يبقى اسمها علي الطاهر وتبقى عصيه وقاهره، السقوط هو السقوط الاخلاقي لمن يدعون انهم اعلام لبناني. قالها الشيخ نعيم يضحك كثيرا من يضحك اخيرا، كلما اقتربوا كلما اصبح صيدهم اسهل وغدا لنافره قريب. فضحت الخطة يا سوسن، فضحت الخطة مثل كل مرة. لك نحن عاملين لهم فخ، نحن تركنا لهم التلة لحتى نصطادهم، مثل ما نفس الشيء ما قلنا بكرة نحن بس تيفوتوا على بنت جبيل يا ويلي شو محضري لهم، بس حتى يفوتوا على خيام شو بده يصير بجيش العدو، بس تيفوتوا على الشقيف والله لنشقفهم. فهلأ نفس الشيء قالت لك الشيخ نعيم يضحك كثيرا ما يضحك أخيرا، حجة الإسلام والمسلمين قدس سره الشريف في البرازان. علي الطاهر وحيبقى طول عمره طاهر يا سوسن. جورج المحترم أحد الزميين التابعين للمحور وما بعرف هيك اسمه الحقيقي قال يا جماعة تلة علي الطاهر إذا سقطت مش نهاية الحرب يعني ولا نهاية المقاومة. بال82 بلشت المقاومة بمسدس والبطل خالد علوان ومن هزمنا. البطل خالد علوان كان من المقاومة الحقيقية يعني مش المقاومة الكاذبة، كان من جمول اللي عدتوا صفيتون واحد ورا التاني لحتى تاخدوا المقاومة حصرية. فعادي انه سقط التلة من التلال، يعني عنا تلال كتير غيرها، ما وين المشكلة اذا راح التلة مش نهاية الدنيا يعني. طب ما زملائك عم بيقولوا ما سقطت، ما اعتمدوا على سردية بس، اعتمدوا على كذبة لحتى نحن نقدر نسوق لكم اياها يعني.
المحلل السياسي العظيم يلي بيظهر على شاشة الجزيرة كابوك ممانع خليل نصر الله قال لك نتنياهو تجنب الحديث عن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر واكتفى بالقول لم تعد تشكل تهديدا. بيان الجيش تحدث عن سيطرة عملياتية وعن الدخول إلى مسارين تحت الأرض، ثمة أمر مبهم. والله سيد بهيم هو مش الأمر المبهم، أنتوا مش عم تلاقوا كذبة كذبوها أنه بتعرفوا اللعب على اللغة، أنه قال لك سيطرة عملياتية غير سيطرة ميدانية وعسكرية وأمنية، بتفرق معلش يعني. بعدين أخذ مسارين، بعد عنا يمكن كذا مسار، فعم يحاول أنه هو يبين المثقف اللي بيفهم، قال لك سمى أمر مبهم. لا يا بهيم، ما في أي أمر مبهم، الأمور واضحة جدا صوت وصورة، بس أنتوا ما بتشوفوا عم يمكن.

أما آخر تغريدي فرح ناخدها من جو مختلف مع غير المطبلين والمبررين واللي عم يدوروا على عذر لهذه الهزيمة الجديدة من ملاك عقيل أو ملاك فقيه بالأحرى يلي كانت عم تكتب الناس كانوا متخيلين أنه علي الطاهر ما بيسقط غير بتفجير مثل فوردو وأنه الحزب حاطت كل تقله بالحماية وإذا بيقرب الإسرائيلي عم داخل المنشأة رح تصير معارك ما بتنيم أهل النبطية لشهر وإف الكل بيتفاجأ هلأ أنه علي الطاهر سقط بالحصار والقدم التدريجي والسيناريو الملحمي يلي انزرع بخيال الناس اتبخر بلحظة. ملاكي بنت مدينة صور يعني مدى بعيدة عن المعارك وأجواءها. طبعا أصدى على السيناريوهات الخيالية والانتصارات الوهمية اللي جرى تسويقها طيلة الأشهر الماضية وإنه إذا بأربع أبواب المنشأة والله العظيم لحتى نشقفهم لحتى نفرتكم لحتى نقبعلهم شعر إجريهم والله سقطت. هلأ لما سقطت صرنا عم نقول تلت على الطار تل منها تلال يعني شو وقفت الدنيا.

طبعا انا اخترت لكم هيك عينات على السريع وبعد القصه باولها ودي كله من ليل امبارح. هلا خذ النار طويل اليوم يا ايش بدنا نضحك ايش بدنا نتسلى على التبريرات اللي بدها تطلع من الحشرات الالكترونيه وعلى التقليل والتسخيف من الامر. وابدا ما فاتوا هذا سيناريو عشناه سابقا بكل المدن اللي فات عليها العدو واللي اصر او اصرت الناس التي تدعي حمايه لبنان انه تسلم هالمنشات لعدو الصهيوني بدل ما تسلمها للدوله اللبنانيه. حالتهم صعبة والله يعني إذا كان الحالة تعبانة يا ليلى فحالتهم والله صعبة. شفتوا الأكاذيب 4-5 تغريدات كل واحدة كذبة شكل بس ليبرروا الخسارة أو ما يعترفوا فيها على القليلة ويقول لك ما سقطت لن تسقط البيت طاهر وحيفضل طول عمره طاهر.

0: غيرك
1: عن سمارك فاتن محرك
0: يا زينك آه
1: يا زينك
0: قلبي ضاع بيدينك
1: قلبي ضاع بيدينك
0: وحنا في دوار
1: كسر يدينك.

اخدي مجد هالاغنية بالانتشار. رولا القادري كمان تسكين مرة جديدة هالاغنية كان مفترض يغنيها فضل شاكر، بس هو اهداها لا بنت صيدا زميلته رولا القادري.

0: تدري حبيبي انك بلوى؟
1: والله وبلوى كبيرة والله.
0: هالقد
2: والنجمة بدلها بعين.
1: هو عفل الواحد بيجيب البلوى لحاله.
2: تبقى صايد وغني
1: خي اعتزل ما يؤذيك.

على هالأنغام الجميلة بنكون عم نوصل لختام حلقات هذا الأسبوع وحلقة اليوم الجمعة من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

0: أنا بالنهاية بدي أكون تطمنوا، أنا زلمة أثق بكلام كبير، لا مش شوكبي، أفلاطون، التحليل السياسي في لبنان والوطن العربي وأيضا العالم يعني، وكمان كوكب المريخ وزحل. عم نحكي طبعا عن الجنرال المقدام ناصر قنديل يلي خبرنا بالأمس بكلمتين نتنياهو انتهى، خلص القصة، خلصت يعني إيه، كلها سنوات معدودة. والدليل مع علي طاهر، أنا أثق بكلامه يعني، زلمة كلامه ثقة، ولا مرة قال شيء وزبطت معه، قصدي ما زبطت معه، ولو ما ذكرين مادورو وبنزويلا والمسيرات اللي جايزة عتفوت لأوضة نوم ترامب بالبيت الأبيض. الزلمة طمنا نتنياهو انتهى، معناتها نتنياهو رح ينجح بالانتخابات الجاية.
1: عيونك تلمع الماسة تذوب،
0: انتوا اطمنوا، حطوا ببطنكم بطيخة صيفي،
1: مال انت مقياسة يا أحلى ما رأت عين،
0: مشكلكم ما بتوسقوا بناصر،
1: روحك حلوة تعلق،
0: هيدا مش أفلاطون واحد، كذا طون
1: حبيب انك بلو بحب
0: توت مارك. خالصة يا معلم، خالصة، عيد القذر الإرهابي انتهى، خلص، وقريبا بدنا نعتقله كمان إذا ما معكم خبر، وبدنا نحبسه بعلي الطاهر، تكتيك يا جاهل. نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
5: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
6: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفاك

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا بيدرسوا.

روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزموناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم. استراليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بنية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسبتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس، من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: جو فريندلي ابلكيشن بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبيه واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي. أرادوس أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد، انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية انا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: على عودك.
1: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
2: طمن، مريحة جداً.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكم السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس بيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple D FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
2: أنا بعشقك أنا
0: أرادوس أحلى أجواء السهر ومنستقبل كافة مناسباتكن السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. حجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
2: بتونس فيك وانت معايا.
0: عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
3: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: لحيا.
1: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
2: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
1: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
2: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
1: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
2: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لك المرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60 بقطاع قيادة المرأة للتاكسي، أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-957-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: this is my job and this is what I do.
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة بيقدم السبت 5 أيلول سهرة فنية مميزة مع النجم عصام فوزي.
3: أنا بعشقك أنا
1: أرادوس، أحلى أجواء السهر، ومنستقبل كافة مناسباتكم السعيدة على مدار الموسم بصالتنا أوتدور وإندور. للحجز ولمزيد من المعلومات أوتيل ومنتجع أرادوس الترام الكورة 70-111-242 أو 81-111-242.
3: بتونس بيه وانت معايا.
4: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم.

0: station.
1: Number one.

0: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهن العمر